0: think they're already trying. Whether the BJP accepts them or not, it's up to them. Some of them, the ones that may actually have the interest of the people in their heart, they would be willing to work with the new government of a different color. And some others, I can't really say. I mean, with this party, a lot of people have predicted that the party is just going to disappear together. If I may just add a point to what Mr. Iyer was saying just now, law enforcement from the government's point of view, obviously streamlining benefits and getting all the benefits to the rightful beneficiaries is the priority, development, etc. From the point of view of the man in the street, like me, if I go out at night, what I want to see is law enforcement. Police should act like the police. I hope that changes, that law enforcement really becomes law enforcement. And when that happens, everything else will fall in place.
1: Mr. Iyer, how has the BJP's historic win impacted or changed the political landscape, not just in West Bengal, that has traditionally been a left bastion, but also, you know, how has it impacted the India bloc at the national level?
2: So India bloc does not exist anymore. I mean, that is very clear. You are seeing the developments in Tamil Nadu. You are seeing what is happening in all over the country. I mean, it is just the India alliance is not there. But opposition will have to put their ear together and have to do this. But more important, I think the big message is there is a lot of faith, continued faith in the leadership of the Prime Minister. And when the Prime Minister talks of his guarantee, people believe in him. And people believe that even a challenge like Bengal, Bengal was a challenge. The challenge because the poor people's voices could not be heard. Now they'll be heard. And nothing more exemplifies, Anubha, as to the change that has come is the fact that as soon as the results were announced in the West Bengal Secretariat in Nobona, in Howrah, you saw celebration breaking out among government employees. Can you imagine how frustrated the people were? It is a restoration of hope, restoration of democracy, and restoration of promise to deliver good governance. That is the Prime Minister's big message and achievement in this election.
1: Mr. Shekhar Iyer, Ms. Sanchita Guha, and Ms. Keya Ghosh, thank you so much for joining Akashwani's Spotlight program and sharing your views.
3: Thank you so much.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
4: Spotlight.
5: أيها السادة الآن أقدم لكم موجز الأخبار الصباحية سيؤتي سوفندر أديكاري اليوم اليمين الدستورية اليوم بصفته أول رئيس وزراء لولاية بنغال الغربية انتمي إلى حزب بهاوتي أجندا ومن المقرر أن تقام مراسل أداء اليمين في ساحة بريجيت باويد غراوند بمدينة كولكاتا ويتوقع أن يحضر حفل التنصيب كل من رئيس الوزراء نريندر مودي ووزير الداخلية أميت شاه ورئيس حزب بهاروتية جنتا نيتين نابين إلى جانب وزراء في الحكومة المركزية ورؤساء وزراء جميع الولايات التي يحكمها التحالف الوطني الديمقراطي وفي ولاية تاميل نادو لا يزال الغموض يكتنف مسألة تشكيل الحكومة بقيادة رئيس حزب دي بي كي وقد ترأى تطور جديد على المشهد تمثل في نفي الرابطة الإسلامية الهندية للتقارير التي تحدثت عن تقديمها الدعم لحزب تي في كي من أجل تشكيل الحكومة وصرح وزير الداخلية أميت شاه بأن حكومة حزب بهاوتي جنتا في الولاية البنغال الغربية ستعمل على تأمين حدود الهند وسد أكبر ثغرة في الأمن القومي وفي خطاب ألقاه أمس في كولكاتا أمام أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين حديثا عن الحزب في البنغال الغربية وعينت الحكومة الفريق NS راجا سوبرماني رئيسا قادما لأركان الدفاع وذكرت وزارة الدفاع أن الفريق سوبرماني سيتولى أيضا مهام أمين إدارة الشؤون العسكرية أيها السادة بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة من القسم العربي لإساءة أمم الهند الخارجية ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلي

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

أهلا بكم المستمعين الكرام في نشرة الأخبار المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند الخارجية من نيودلهي. والساعة والحين 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمود خليل ما تيسر له من القرآن.

سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة. فبعد قليل ستستمعون إلى آخر الأنباء مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة هذه 10:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل، ثم التعليق وقطعا من الحمد والمديح النبوي، ويليه برنامج سبورت لايف، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية، وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي استمعتم إلى أغنية فاصلة من الموسيقى الهندية وتفاصيل برامجنا العربية لهذه الحلقة. والآن إليكم نشرة الأخبار المسائية التي يقرأها على حضراتكم إقبال دانش. فأولا رؤوس أقلام. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إستاي شانكر يلتقي برئيس وزراء ترينيداد وتوباغو لتعزيز التعاون الثنائي. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يصل إلى أسبانيا للإشراف على إجلاء أكثر من 140 راكبا من إحدى السفن السياحية وسط تفشٍ لفيروس هانتا. مجلس حقوق الإنسان في باكستان يدين بشدة الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات النفطية ويصفها بأنها اعتداء مباشر على عامة الناس. سوفيندو أديكاري يصبح أول رئيس وزراء لولاية غرب البنغال من حزب بهارتيا جناتا يعني BJP، ويؤدي اليمين الدستورية برفقة 5 وزراء في حكومته. في ولاية تاميل نادو حزب TVK بقيادة سي جوزيف فيجاي يعلن عن حصوله على دعم 120 عضوا في المجلس التشريعي لتشكيل حكومة جديدة في الولاية. الآن أنباء بقدر من التفصيل. في ولاية تاميل نادو ادعى حزب TVK الذي يتزعم سي جوزيف فيجاي أن حزبه قد حظي بدعم 120 عضوا في المجلس التشريعي يعني النواب لتشكيل حكومة جديدة في الولاية. ويذكر أن حزب تاميلاغا ويتيري

كازا قام المعروف اختصارا بتي في كي قد برز كأكبر حزب منفرد بعد فوزه ب 108 مقاعد في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، وكان الحزب حاجة إلى بلوغ عتبة الأغلبية البالغة 118 من أصل 234 مقعدا، يتألف منها مجلس تاميلناد ليتسنى له تشكيل حكومة جديدة. وصر على الحزب بأن كل من حزبي في سي كي و آي يو إم إل قد قدم له دعما غير مشروط لغرض تشكيل الحكومة. وفي حديث للصحفيين في مدينة شيناي قال أداف أرجونا أحد قادة حزب تي في كي إن حزب تي في سي كي قد أعلن عن دعمه للحزب، كما أكد الاتحاد الإسلامي الهندي يعني IUML أيضا دعمه للحزب الذي يتزعمه فيجاي، ونظرا لأن فيجاي قد فاز بمقعدين في دائرتين انتخابيتين مختلفتين فسيتعين عليه التخلي عن أحد المقعدين مما سيؤدي إلى انخفاض قوة حزب تي في كي في المجلس إلى 107 مقاعد، وبذلك يبلغ إجمالي عدد مقاعد الأحزاب الداعمة مجتمعة 13 مقعدا، وتضم هذه الأحزاب حزب المؤتمر يعني كونغرس بخمسة نواب بالإضافة إلى أحزاب سي بي أي و سي بي أي إم و في سي كي و أي يو إم إل التي يمتلك كل منها مقعدين في المجلس. علقت عبارة تركاب تعمل على الخط الملاحي بين كانسي كانثوراي في شمال سريلانكا وناغاباتينام في الهند وسط البحر لعدة ساعات ليلة الجمعة، وذلك إثر تعرضها لعطل في المحرك. ووفقا لتقارير إعلامية كانت العبارة قد غادرت كانكي سانثوراي قرابة الساعة 2:30 بعد الظهر، وكان من المقرر أن تصل إلى ناغاباتينام في غصون 4 ساعات تقريبا، غير أن السفينة لم تصل إلا قرابة الساعة 10:45 ليلا، بعد أن واجهت ظروفا بحريا مضطربة وعطلا ميكانيكيا. وقد تعرضت العبارة التي كانت تحمل 144 راكبا لمشكلة في المحرك بالقرب من منطقة كالار على بعد نحو ميلين بحريين قبالة الساحل ناغاباتينام، وعلى إثر ذلك تحركت السلطات الهندية بالتعاون مع صيادين محليين لتقديم المساعدة للسفينة العالقة قبل أن يتم سحبها ببطء وإعادتها إلى الميناء، وقد أفيد بأن جميع الركاب سالمون. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم عن اعتقال 41 شخصا يزعم ارتباطهم بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وفي بيان لها ذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن السلطات تمكنت من الكشف عن شبكة مرتبطة بالحرس الثوري، في حين تناولت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أيضا قضايا تتعلق باشتباه في إبداء تعاطف مع هجمات إيرانية. وأفادت السلطات بأن التحقيقات لا تزال جارية وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أنشطة هذه المجموعة أو في أي أعمال غير قانونية أخرى. وتأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد في التوترات الإقليمية عقب الصراع الذي اندلع في 28 فبراير وأطراف الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حيث كانت البحرين من بين دول الخليج التي استهدفت بهجمات إيرانية، إلى جانب دول أخرى تستضيف قواعد عسكرية أمريكية. أدان مجلس حقوق الإنسان في باكستان اليوم بشدة الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية واسفا إياها

بأنها اعتداء مباشر على عامة الناس. وجاء هذا الانتقاد عقب قيام الحكومة الباكستانية برفع سعر البنزين بمقدار 14.92 روبية باكستانية للتر الواحد، وسعر الديزل عالي السرعة بمقدار 15 روبية للتر الواحد. ووفقا لبيان صحفي صادر عن شعبة البترول، قد دخلت الأسعار المعدلة حيز التنفيذ يوم السبت، وبذلك أصبح سعر البنزين الآن 415 روبية باكستانية للتر الواحد، في حين بلغ سعر الديزل أيضا 415 روبية للتر الواحد. وقد حثت الهيئة الحقوقية الحكومة على التراجع فورا عن قرار رفع الأسعار وتقديم العون والتخفيف عن كاهل المواطنين. وأشاد وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشانكر اليوم بالعلاقة التقليدية التي تجمع بين الهند وترينيداد وتوباغو. وخلال زيارته ألقى الدكتور جايشانكر كلمة في مراسم رفع العلم التي أقيمت في وزارة الشؤون الخارجية وشؤون الكاريكوم في ترينيداد وتوباغو. وسلط الوزير الضوء على الروابط الثقافية العميقة والأواصر التاريخية المشتركة بين البلدين. كما أكد الدكتور جايشانكر على أوجه التشابه الثقافي بين البلدين، بما في ذلك أنماط الملابس والرياضة والتقاليد. والتقى الدكتور جايشانكر أيضا برئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو كاملا بير ساد بي سي سار، حيث استعرض أفكارا ومبادرات جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر. وأضاف الوزير أنه تم خلال الزيارة إبرام العديد من الاتفاقيات التي شملت مجالات السياحة وتحويل مبنى وزارة الشؤون الخارجية وشؤون كاريكوم للعمل بالطاقة الشمسية ومشاريع التأثير السريع، بالإضافة إلى إنشاء كرسي أكاديمي متخصص في الآيورفيدا. وصل رئيس منظمة الصحة العالمية إلى إسبانيا اليوم للإشراف على إجلاء أكثر من 140 راكبا وعضوا من طاقم سفينة سياحية تضررت جراء تفشى لفيروس هانتا وكانت متجهة نحو جزر الكناري. وفي نهاية نشرة الأخبار نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشانكر يلتقي برئيس وزراء ترينيداد وتوباغو لتعزيز التعاون الثنائي. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يصل إلى أسبانيا للإشراف على إجلاء أكثر من 140 راكبا من إحدى السفن السياحية وسط تفشي لفيروس هانتا. مجلس لحقوق الإنسان في باكستان يدير بشدة الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات النفطية ويصفها بأنها اعتداء مباشر على عامة الناس. سوفيندو أديكاري يصبح أول رئيس وزراء لولاية غرب البنغال من حزب بهارتيا جانتا يعني بي جي بي، ويؤدي اليمين الدستورية برفقة 5 وزراء في حكومته. في ولاية تاميل نادو حزب تي في كي بقيادة سي جوزيف فيجاي يعلن عن حصوله على دعم 120 عضوا في مجلس التشريع لتشكيل حكومة جديدة في الولاية. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء. من القسم العربي بإذاعة عموم الهند بنيودلهي قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، ولا نقدم لكم قطعة من الغزل الهندي.

0: जगजीत ने एक और कॉम्पोजिशन भी दी भूपेंद्र की आवाज।
1: سيداتي وسادتي استمعتم إلى برنامج الغزل أما الآن فتستمعون إلى التعليق اليومي
2: أيورفيدا تعزز العافية الشاملة تعد الأيورفيدا نظاما طبيا هنديا تقليديا يمتد لآلاف السنين يركز على تحقيق التوازن بين الجسد والعقل والروح من خلال النظام الغذائي والعلاجات العشبية وتغيير نمط الحياة وقد أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مناسبات عدة أن الأيورفيدا تمثل نظاما شموليا حيث قامت الحكومة بتأسيس وزارة أيوش لتسليط الضوء على الأنظمة الطبية التقليدية بما في ذلك سيدا واليوناني واليوغا والطب التجانسي وفي دفعة قبل للبنية التحتية للرعاية الصحية افتتح رئيس الوزراء ووضع حجر الأساس لمؤسسات رعاية صحية تقليدية متعددة من بينها تدشين المرحلة الثانية من أول معهد وطني للأيورفيدا في الهند كما أطلق رئيس الوزراء منصة يوفين

في الأدوية المضادة للبكتيريا والفيروسات. وعلامة على ذلك أطلق رئيس الوزراء 4 مراكز تميز تابعة لأيوش تشمل مركزا للإضطرابات الأيضية والسكري في المعهد الهندي للعلوم ببنغلور ومركزا للحلول التكنولوجية المتقدمة ودعم الشركات الناشئة في IIT دلهي ومركزا للبحوث الأساسية والانتقالية في CDRI بانكون ومركزا للأيورفيدا وطب النظم في جامعة جواهرلال نهرو بنيو دلهي. وفي إطار دعم مبادرة صنع في الهند بقطاع الرعاية الصحية افتتح رئيس الوزراء 5 مشاريع ضمن مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج للأجهزة الطبية والأدوية السائبة في ولايات مختلفة. وستتولى هذه الوحدات تصنيع أجهزة طبية متطورة مثل الغرسات الجسدية ومعدات الرعاية الحرجة. كما أطلق مودي حملة وطنية بعنوان ديش كابراكرتي بريكشن أبيان لرفع الوعي الصحي بين المواطنين، بالإضافة إلى خطة عمل خاصة بكل ولاية بشأن تغيير المناخ وصحة الإنسان تهدف إلى تطوير خدمات رعاية صحية مرنة وقادرة على التكيف مع المناخ. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال السنوات 12 الماضية ارتفع عدد المعاهد الهندية للعلوم الطبية من 6 إلى 22 معهدا، وبينما تبنت أيضا تراثها الممتد لآلاف السنين من الأيورفيدا واليوغا والأعشاب. وأكد أن الهند لطالما دافعت عن نظام رعاية صحية شمولي يجمع بين الأنظمة الوقائية والعلاجية والتلطيفية، مشيرا إلى أن الأيورفيدا تعزز العافية الكاملة للجسد والعقل والروح. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، ذكر مودي أن برنامج PM جان أروكيا يوجنا يعد أحد أكبر مخططي الرعاية الصحية المجانية في العالم، حيث يوفر تغطية تصل إلى 500,000 روبية سنويا، وقد تم توسيعه ليشمل جميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فما فوق. وأوضح أن هذا البرنامج ساعد المواطنين على توفير 50,000 كرورة روبية كانت ستنفق على العلاج. واختتم السيد مودي ملاحظاته بالإشارة إلى أن يوم الأيورفيدا يحتفل به الآن في 150 دولة، وقد اعترفت 25 دولة بالعلاج الأيورفيدي رسميا، وتضم الهند اليوم 7.5 ممارس للأيورفيدا، وأصبحت تعرف كمركز عالمي للطب والعافية بأسعار معقولة، حيث يزورها مئات الآلاف من الأجانب سنويا. وقد برز قطاع الأيورفيدا كأحد أسرع القطاعات نموا في الهند، حيث بلغت قيمته نحو 25 مليار دولار مع التوسع في استخدام الأعشاب والبهارات التقليدية مثل الكركم والأشفغاندا. وأكد مودي أن الهند تؤمن بالمقولة المأثورة سيرفي بافانتو سوكيناها سيرفي سانتو نيرامايا، والتي تعني ليكن الجميع سعداء وليكن الجميع محصنين ضد كل الأمراض.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: These are the biggest hurdles, this parallel Gunda Raj, which was prevalent under a TMC government, the threat culture. I'll give you a small example. Even if you were to kind of renovate your house, a wall of your house, local Trinamool Dada, they would demand substantial sum of money. Not only that, they would force you to take below standard quality, whatever raw materials were required. So this was the kind of Gundagardi, Jungle Raj, prevalent in West Bengal. So this is definitely a big challenge, this threat culture. Also, we have been facing since the last 2-3 days. I would definitely like to mention this. Frankly speaking, I call these people Tatkal BJP or overnight BJP. Many of the Trinamoolis, what they have been doing is that they have overnight shifted fences. Okay. I mean, jumped from the fences. So now they are BJP, and these are the people who are with Trinamool, again, who are doing the vandalism, some hooliganism. So the party, not only the government, the party has also taken a strict stand that for the next 1 month, no new joinings would be made, not even in mandal level, right, not even in district level, not even in the state level.
1: Mr. Iyer, I want to come to you. What do you think are the challenges?
2: سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم حديث اليوم برنامج سبوت لايت وقد حان وقت برنامج حديث الليلة فنقدم لحضراتكم قراءة الكتاب عند قدمي غاندي لراجندر برساد رئيس جمهورية الهند ونقله عن الإنجليزية منير البعلبكي. الفصل التاسع. كان شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1920 قد عين موعدا لانتخابات المجالس المختلفة بمقتضي الدستور الجديد. وبعد دورة المؤتمر الخاصة في كلكتا انسحب من الانتخابات جميع أعضاء المؤتمر الذين كانوا قد قرروا خوض معركتها. وكنت قد اطرحت الفكرة في فترة سابقة لذلك التاريخ نفسه، وكان هذا الجزء من البرنامج قد خص بحملة دعائية واسعة في الاجتماعات العامة وفي النشرات والكراريس، وطلب إلى الناس إلا أن يصوتوا في الانتخابات. ولكن أيما مقعد من مقاعد المجلس لم يبق شاغرا في بيهار لقلة المرشحين، على الرغم من أن عدد المقترعين الذين مارسوا حقهم الانتخابي كان صغيرا جدا. لقد كان ذلك هو أول انتخاب من نوعه يجري في البلاد، ولعل عدد المقترعين كان خليقا به أن يكون ضئيلا على أي حال. ولكن الدعاية التي أطلقها المؤتمر جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن التصويت، ومن هنا نستطيع القول بحق إن أولئك الذين انتخبوا لم يكونوا يمثلون دبائرهم الانتخابية تمثيلا صادقا. وكان ثم خلاف واضح في الرأي بين المؤتمر وحزب الأحرار حول قضية الانتخابات، فهذا الحزب الأخير لم يكتفي بخوض معركة الانتخاب فحسب، بل شكل وزارات وفقا لأحكام الدستور الجديد وسعى من أجل إنجاح الإصلاحات الجديدة. وكان المؤتمر قد أقر برنامج اللا تعاون في دورته الخاصة المنعقدة في كلكتا، بيد أنه كان من صفوفه كثيرون لم يعتبروا ذلك القرار شيئا نهائيا، فهم ينتظرون بفارغ الصبر انعقاد دورته السنوية خلال كانون الأول ديسمبر في ناغبور لكي ينقضوه. ذلك بأن كثيرا من الناس لم يقدروا مع اللا تعاون حق قدره، واعتبروه ضربا من العبث الذي لا طائل تحته. ولم يكن نادرا أن نسمع قول بعضهم إنه لن يضير الحكومة البريطانية أو يؤثر فيها البتة. وفي الوقت نفسه أكد هؤلاء المتشائمون أن الشعب لم يلتزم ذلك البرنامج، وأنه إن فعل كان ذلك وبالا عليه لا وبالا على الحكومة البريطانية. وهكذا ذهبوا إلى القول بأن حركة اللا تعاون سوف تمنى بالإخلاص

0: الأخفاق. لقد قيل فيما يتصل بمقاطعة ألقاب التشريف إن أولئك الذين خلعت عليهم تلك الألقاب كانوا أكثر الناس إعراضا عن المؤتمر واجتنابا لهم، فليس من المحتمل أن يقبلوا ذلك البرنامج. وإنه حتى لو تخلى رجل هنا ورجل هناك عن لقبه فأن ذلك لن يلحق بالحكومة البريطانية أي أذى. والواقع أنه كانت تكمن وراء هذا البرنامج فكرة ترمي إلى محاولة إضعاف سلطان الحكومة البريطانية والانتقاص من اعتبارها، وإلى إغراء الناس بالاتكال على الذات واقتراح الاعتماد على الحكومة حتى في الأمور الصغيرة، كما ترمي إلى تحطيم الخوف الذي رسخ في قلوبهم من الحكومة البريطانية، وهكذا يتعلمون اتخاذ وجهة نظر مستقلة ويشيحون بوجوههم عن الحكومة ليوجهوها قبل الجماهير. صحيح أن نفرا قلائل اطرحوا ألقابهم، ولكن الدعاية التي بثت في الجماهير أدت إلى نصف احترام الناس لحملة الألقاب، بيد أن هذا لا يعني أن أحدا من أبناء البلاد لم يعد يصبو إلى الألقاب. لقد كان ثم نفر ممن واصلوا السعي بسبيلها، والذين حاولوا إرضاء الحكومة البريطانية رجاء الفوز بها، ولكن الذي يعنيه هو أنه كان ثم في صفوف الشعب ككل لا مبالاة بهم إن لم نقل معارضة صريحة لهم، حتى إن بعض أفراد الشعب أساءوا معاملة حملة الألقاب، على الرغم من أن هذا الضرر من سوء السلوك لم يكن جزءا من البرنامج، لأن البرنامج لم يهدف إلا إلى إقناع الناس بأن قبول المرء أيما لقب من الحكومة البريطانية ليس فيه أي تشريف له. والذي أعتقده شخصيا أن المؤتمر وفق إلى النجاح في هذه الناحية أكثر مما وفق في الأجزاء الأخرى من البرنامج، ذلك بأنه على الرغم من أن خلافا في الرأي نشأ حول بنود أخرى، فأن أيما خلاف لم ينشأ على هذه المسألة، وبتعاقب الأيام تعاظمت اللامبالاة بالألقاب واتسع نطاقها. أيها السادة، قدمنا لكم حديث الليل بقراءة الكتاب عند قدمي غاندي، والآن نقدم لحضراتكم أغنية جميلة هندية من الأفلام الهندية.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حديث الليل، والآن نقدم لحضراتكم أغنية جميلة هندية من فيلم هم آپ کے کون، وكلماتها دیدی تیرا دیور دیوانا على لساني لتا منگیشکر وبالا سبرمونیم.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية، والآن نقدم لكم أغنية جميلة هندية وكلماتها تم أجر سات ديني كبادا كرو.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية موجزة. في ولاية تاميل نادو إدعى حزب تي في كي الذي يتزعمه زي جوزيف فيجاي أن حزبه قد حظي بدعم 120 عضوا في المجلس التشريعي لتشكيل حكومة جديدة في الولاية. أشاد وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشانكر اليوم بالعلاقة التقليدية التي تجمع بين الهند وترينيداد وتوباغو. وخلال زيارته ألقى الدكتور جايشانكر كلمة في مراسم رفع العلم الذي أقيمت في وزارة الشؤون الخارجية وشؤون كاريكوم في ترينيداد وتوباغو. وصل رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أسبانيا اليوم للإشراف على إجلاء أكثر من 140 راكبا وعضوا من طاقم سفينة سياحية تضررت جراء تفشي لفيروس هانتا وكانت متجهة نحو جزر الكناري. ومن المتوقع أن تصل السفينة السياحية إم في هنديوس التي ترفع العلم الهولندي إلى تينيريفي في الساعات الأولى من صباح الغد. وقال تيدروس إنه لا توجد حاليا أي حالة تظهر عليها أعراض الفيروس بين الموجودين على متن السفينة، ومع ذلك سيتم إخضاع الركاب للعزل. وقد توفي 3 أشخاص جراء هذا التفشي حتى الآن، بينما جاءت نتائج فحوصات 5 ركاب كانوا قد غادروا السفينة في وقت سابق إيجابية، مما يؤكد إصابتهم بفيروس هانتا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية موجزا لأهم الأنباء، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا على أمر اللقاء بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا.